أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جلدي مكي دقلو كدي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني لو دلو سيناتي كاتونو يالا أكباخم كي سن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene continue kiyen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan mi besu gis nen waxtan mi doxon digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko rebb genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam Hawa ci Jeddah ci Ardul Hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca Iraq waye gis nañ ni waxtan wowo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤمنين

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دي لين كو ديفال عندك سين خالد احمد صامب.

tabarakallahu tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko digé won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريخ ابن آذر أو ابن تاريخ

faraw waye dikna ci hadith bi ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musul ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga mëna mucc ci musibe yu bari mu melni kon suñu mam ibrahim momu fitna bobu yimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jenn lu mu meun pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfer indi ko ci leeru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidna muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a muniko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim bamuy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonni wuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax اتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو كون نك غلا واي توكما ما من لا اورينتي سي يون و جوبو يون واغا خام ني كوتيا تيغو جوبوك سا بوروم كوتيا تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي غلا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توب سا بكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامام لا فوفيك شيطاني ريك سي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا غا ديف كو سا خريط ديف كو سا ويرو واي منكو يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا منكو يو سما باي من كات رجلنا لول نغا أم بغل متر مجوغي كي سبوروم سوكا ديفي سبب بنك موديني بو جابي شيطان دفكو مدي سخريت mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam maxu yalla gi nak kum dul sa cër

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولدي موكي دغلو كاري سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجانين داو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

سبحانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

ارهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

هم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

فاصبر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب في الخامس من سبي. في أحد التجنيد والمسنات كتويا لأبناهم.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

الأربعين يوما. وهذا النهر عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يبسون تعلق بدمون كتمون بسكن لقل كمون بطوك سنو بكار كمون يلي مسلطي على تسنو أن بكم أكسنو نوتا في جفر

إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصح، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين. منكم يوم ينتهي.

أن لا تقتلوا ديما خمنتني جبنن فور نانا لجي نسي جاس موي جاك لكم نانو راي رك يوسف بن يون أم فور رجي باكام رك دو وديكم يبوزا مور دفيو

بين خير مرتخ جبيو دين بي خير بدال مو يكتب بطولو يلتين يوسف بطولو تانكي يوسف تخو جي مطخ بني دقل بوم بي دانو بني كو دقل مجبيو جي خير بي خير دي واج دي واج دي واج بو جي مخمي يوسف جي كو خير وولا ديكون من المنون جي كولا وعين يوم جسنن ni bi ñu tokkee buum gi

من المفوجة قرب المكروبين قد ترى مكاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من أمري يوم تنعمتني ملاك اللي جبنا بردك يوم تقفلكم

إلا أنت سبحانك. أسألك يا من له الحمد، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا، وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. بأخفاني جنبي نيانكي لأن الأطبال أم بين الكرابات من دقاء من جبه بأخفاني نيانكي جبه.

من السبب بيكوز بيتكوى المودي إبراهيم من خبنتني من مامي من إبراهيم مجر إسحاق إسحاق جر يعقوب يعقوب جر يوسف كون إبراهيم من خبنتني من مامي دم وخوان ندى في مصر نيو إجبت دم وان إجبت نكفى أبدير نيو صب كبه كلول نخ ينك تجي منك الجميع لبنك جمال بمين نبي نقل إبراهيم كرو لذا كانت مباخ مقدو أدون نيوك دون كم بيجيون ويدوخ نين كلمتين باري تي أرمان إبراهيم أدرس ركتكو أرمان قلقو تخنا سولو جوان سخدا نيوك يدوخ إبراهيم وار نكين بيتم نيوك إبراهيم دف خاور نقوى نقل توتي لتخنا نقل كم مواني دف بكون إبراهيم أنك نيو دخ لتخ إبراهيم ديوان نيوك تسين بو نيوك كون بي بني إبراهيم بولنك donto mo len ben sax duggul ngeen gi fay ko mo mo len deug rek moy ni Ibrahim mo res wacce bopam andak ñoom dox xamni ci met la ko ñoom yalla won ko nak neko def na nga ak waye dana nak to ci fay sa ko sapp ci ko

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من بيو خالي بجسني شمس مبي يحتصر ممو خطيب تجيناه

الذهب يذكر يوسف لكل يوسف أعرض عن هذا بلم يوسف ليكت لنعوة ويبكتك دمويك دمويك بكنت لفن نحن بح لجينت نواي ربن كن بكنت تيتم نتكو بح لنور بك مويفين نبح وإن جمت أم كل من لينيان أعرض عن هذا لذا بكت دوكس تبخا ولنجي دوكس تبخ تبنت ينبغس من أستغفر لذنبك يوم تنجي كل سبك البريدين.

یہی پہ ڈالنے کی خبر اسی میں مغل قرآن وقت میں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قشغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

ይበሉ ምንድ ጅስም እንደል ምንድ ፈመል እንደፋውኛ ክፋይ ምን ቆልኩኝ ቆል ወዲህ ምን ብሬዲኝ ባይ ቆኝ ምን ይመስሉሉ ሐምድ ወን ክን ይመስሉ ምን ይቆይ ናህ ይስሙ ተፈተው ወን ችግር ለረከን ፈን ዴይቱን ድብጭ ለግቢ ወይ ፈለማ ሰሚዐ ቢመክሪህን أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ويطلقهم جنوب جي خبر إيه مخمتين السم ملك دوسي جبتهم خمونا لي بدل منا دلقنك mudah ditemukan tentang tahap organisasi benar-benar umum ini. Ia berkata cina kaya mulai mencari dan berkata cina kaya mencari.

0: نفسه فاستعصم، ولكن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولن يكون من الصاغرين.
1: يقيد ممكن
0: ورؤيته لكن في مسألة شموم.

فاستجاب ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. يا تداد من بئتم يا نموس دقني اتم يخب المسل يوسف تحجك النوي ويا بدي كدنك لجام بنا خمتني ينق تيتم بقي ويل يا لطبال لك نفوتي ساكنا ساكن يوسف بلو تقاتي من بل بلس مدر اتم لك بعد جهتك الجنب من لسما الدنيا كنا جدك بي نفو يوسف وحكب ما قلو الحق وانتهيتم كن دارت برم درجة لك بي دوك بي فمو جن نمان جفن di kisa ma dal lo xamanteni wonu ma ni mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss limu ko te nak moy

لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يؤمنونه حتى حين. نكي بوغو تجينا خمين تدي نمكو تجينا دي على يوسف دفع نور جاء الفصل نفتا فصل مودي إيه يتوى بيغ خمين تدي يوسف يتوى أنكو ندوسي تبني ويتي

جلجي جناب يسنتي الجلجي يلي النبي صلى الله عليه وسلم ديم سنان دك فسين مطلقي إسوار يلي يوسف عليه السلام ومن جي أجوجي رسو يتلون جي يوسف

وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وعيبني نوي يوسف أمنا لهم وافتعتهم نخبني نوي من

تعقلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون لكن من أخوانتهم دخلنا عندهم موخنا بكني أمي من بلبنان أنا جنو إن علنك دمك جند دم بول دول لنك جسن بداشي ما نمعنا لنيو إيه يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم

قلت التي كنا فيها ولكن التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وهي دون من يوم فلا يبعثه يهوزا نحن دوسك بك دون يخلون من نار كمني وحي يقرب خبابي يقول لك سدون لك التفزاج وهي إن يقدرك ذلك ورحمة كل سدون لك وقتك على ساكنة بذور بيتي أن كنا خبتنا عن بلا ساكن تكت الله بنا يكون بلاغ مفقارا يحملتي من الكفر ففلك يعقوب جعل نفلك الجعل ففجعل نفلك يقول خمين تنين لكن الله بتقيتون مؤخذ لكم بحكمان قال بل صبرت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم مولتا بكا لكن بكا دفع نفسه وإنك إذا خلاني إذا ما حكم عند فخرت إذا ما رأيتم بني عن المنجة سنك إذا دونك إن جبرن بي على نصح يوسف ثم من مول يعقوب حلم يوسف بنكي بنا جزاء يوسف لقد أتناك موجدين جنت بمحيلون يوسف خمني جنت بمحيلتني جنت بمحيلتني خمني يتم لكن بمحيلتنا دقل خمني يتم لهم ما يتمات وخلتنا دقل لاتخ مخمخن بوحيتني يوسف دمي جسن قوات أكو يعقوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليدي بوكي دبلوكالي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني النور دلنا سنة كاتنو يلا أكما خم كسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط فجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دل سنو عندك سن بوك بابجة كسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دنجو كدي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط ببجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي سي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخام فاسيني وقتان اك يين سي يوننت يالا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين سي ني يوننت يالا سليمان yonent yalla bu mag moko jur mudi yonent yalla daoud alayhi salam. yonent yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonent bu bari ay jakle ak may. yonent yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla musa yonent yalla suleyman rek nekul won domam.

0: فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لتولوك جني أب دخنا كي ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار تاس خامل نك أمو نيو شانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوتي لي كو دغلون نيكاي جوتلانتي ديكو جوتلانتي بابا موي سنتي جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko bala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax Yemen ci rew mu ñu wax Yemen ba ak ci benn dekk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur bu bëgona mab Kaaba ga dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu né bi Sulaiman ak ci dekk bi di Sanaa ci Yemen mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la ak ci té wax nit ni fa mu joggé mu ngi joge makka ci suba gi ak ci Sanaa ci jamono midi te wax ne ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ne ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد تجاني ندو دلو سنة تي كاتنو يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله جوب